0: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح.
1: Fana wir kalau berkhidmat kita yang hamba berkhidmat jebol tak siapa lagi nak.

من اللي جاما دا فيني كان يوني لا كونتاري يعني لا فالكو اين الفالكو سيريو جوديتير جاما فيو ديغا يال نكو يالا موتالي كو جامبو خامني دا فاصح الى يوم الدين دا في نياندي فات الام ناتشر نيان يالا فالهينا ريو ييف اك ادنا بيي جاما فاتيه فالهينا الام ناتشر

توالي سوات ما مين يعني ممكن يجي سوات محاسة تسوين يجي نسخة بما يهم كي خصوصا ده كان كده بتاعي كتير يجي توالي تليك أنا مدار كيو لا إكتير اللي بقى تبغى كتير لو كان أكيد بيجي نيجا ده فلسفة كي فلسفة إن على مين يشيل إن شاء الله.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصلاة دعامة من كل الأديان وجعل الوحدة والمساواة في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. فلم أخي المسلم أن الصلاة أقدم عبادة عند الله لأنها من ملتمسات الإيمان، وقد جاء الحث على أدائها على ألسنة جميع الرسل والأنبياء لما لها من أثر العظيم في تحفيز النفوس والقربى من الله تبارك وتعالى. وفي لسان إبراهيم في سورة إبراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وإسماعيل في سورة مريم وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. وموسى في سورة طه وأقم الصلاة لذكري. وفي نبي الله عيسى في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي نبي الله شعيب في سورة هود